شوف الله يخليك، إذا ما تسد الصوت شوف داك السيمون اللي مولش ما ديال كرافون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما تيجي ما تجلس هذي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما نقولش ما فيها كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بس لقيزين رغدي عكير واحد

كان أبغى أقول له الأشياء اللي سمعت في موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين راجع كل واحد.

شوف الاخر اللي كيدير مرسيدس هذه كيدير مرسيدس الصبح، شوف داك السيمون ديال الكهرباء ونقول له راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد.